notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: نوتة
0: عربية
1: ومتجن علي
0: وهيك
1: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
3: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
4: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: خسارة اللي زرحة في نبع وهلا
0: وكمان هاي
2: مهلا على قلبي
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربال صحابي قافيني الغربال
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتة عربية.com تستحق السمع.

الدورة شغلتنا بالعتمة ناخد النعطي من جيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده

زادك الغيث إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماح.

0: du coup, moi j'ai
1: لها عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي حيث في وقت واصل فيه مستوطنون حصار منازل لفلسطينيين رغم انتشار الجيش الإسرائيلي. المشهد في الضفة مع تنقله لنا شروق أسعد مراسلة مونت كارلو الدولية هناك. شروق، كيف هو الوضع بشكل عام؟
2: الليلة الماضية تواصلت اعتداءات المستوطنين بكثافة، آخرها كان على منطقة قريبة من بلدة الطيبة قرب رام الله، ما يعرفون بفكرة التلال أو حتى المجموعات المنظمة الإسرائيلية التي تتلقى دعم مباشر من الحكومة والجيش، يقومون بتجميع بعضهم البعض بمجموعات ويقررون الهجوم على مناطق معينة، قد تكون لسرقة أغنام أو للاستيلاء على الأرض أو حتى لإشعال النيران في منازل وممتلكات وغيرها. تكثفت هذه الاعتداءات الأيام الماضية في القرى القريبة من منطقة رام الله التي تشهد هجمات أيضا على عيون المياه، كذلك في المناطق القريبة من منطقة نابلس وسلفيد أيضا تحديدا على مناطق عيون المياه. سان جنين تشهد هجمة منظمة لإعادة الاستيطان مرة أخرى على منطقة جنين بعد أن فرغت جنين بالكامل من الاستيطان منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من المستوطنات عمليا عام 2005. الوجع الأكبر لدى الناس هو النزوح الجديد دون أي رعاية، في وقت أيضا وكالة هوت وتشغيل اللاجئين تعاني من تدمير وهجمة إسرائيلية ممنهجة.
1: استمعتم إلى شروق أسعد مراسلة مونتي كارلو الدولية في الضفة الغربية، الضفة حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية صحفيا فلسطينيا في أحدث عملية احتجاز تستهدف الصحفيين في الضفة. هذا وراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رأى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى إلى إزالة فلسطين من الأجندة المشتركة للإنسانية كما يقول أردوغان. قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون في ضربة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية. وفي لبنان ندد رئيس الوزراء نواف سلام بعمليات جرف وتدمير ممنهج كما قال تقوم بها إسرائيل في جنوب البلاد، معتبرا أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. يأتي ذلك فيما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل جاتس من جنوب لبنان أن جيش بلاده يدمر البنية التحتية تحت الأرض ويدمر كل المنازل في المنطقة، وشدد مجددا عزمه على إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة. في الشأن الداخلي اللبناني، يثير إقرار البرلمان أمس لقانون العفو العام وهو الأول من نوعه منذ 35 عاما يثير جدلا سياسيا وقانونيا حول نطاق العفو والفئات المستفيدة منه. الدكتور زياد بارود وزير الداخلية اللبناني الأسبق تحدث للزميلة إيمان الحمود عن الجدل هذا الذي يثيره القانون.
3: هو قانون ظاهره قانون عفو فقط، ولكن هو ينطوي أيضا على تخفيض للعقوبات وعلى تدابير أخرى. عنوانه قانون عفو ولكن في الواقع يتضمن أمور أخرى نتيجة تسويات أستطيع أن أقول سياسية بين قوى مختلفة، وهذا ليس تجني على القوى السياسية بقدر ما هو واقع. نعم هناك مظلومية عند بعض السجناء، لا شك أعرف أن بعض السجناء إما حكموا ظلما وإما لم يحاكموا بعد وهم موقوفين ولم تتم إدانتهم، ولذلك هناك شعور بمظلومية ما في مكان ما. أعتقد أنه كان من المستحسن لو تمت معالجة هذا الموضوع بالنسبة لهؤلاء حصرا، إما بمرسوم عفو يصدر عن رئيس الجمهورية وإما بقانون عفو أكثر دقة وأقل توسعا.
1: استمعتم إلى الدكتور زياد بارود وزير الداخلية اللبناني الأسبق، كان يعلق على الجدل الذي يثيره إقرار البرلمان اللبناني لقانون العفو العام. يزور وفد أمني عراقي رافع المستوى السعودية للبحث في ضربات تقول الرياض إنها تعرضت لها وانطلقت من الأراضي العراقية في وقت سابق، وقد أكد هذه الزيارة وأعلن عنها الإعلام والرسمي العراقي. قال رئيس إقليم كردستان العراق إن مسؤولين إيرانيين أعربوا له عن استعدادهم لمساعدة حكومة بغداد في حصر السلاح المجموعات المقربة من طهران بيد الدولة. تخيم حالة من الجمود على المفاوضات بين واشنطن وطهران في ظل تضارب التصريحات لا سيما بشأن مضيق هرمز، المضيق الذي يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التشديد على أن الولايات المتحدة تسيطر عليه. نجوى بن مبارك.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز في وقت تتمسك فيه طهران بإبقائه مغلقاً إلى حين قبول شروطها، في مؤشر جديد على اتساع الخلاف بين الجانبين. في المقابل قال مصدر إيراني رفيع المستوى إن المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت المبرم في يونيو حزيران أو تحديد جدول زمني لتنفيذ بنوده لم تحقق أي تقدم. وأوضح المصدر أن طهران تبحث عبر وسط عودة واشنطن إلى الاتفاق، لكنها تنفي وجود نقاش بشأن تمديد الهدنة، معتبرة أن الولايات المتحدة انتهكتها بعد 48 ساعة وانسحبت منها لاحقا. ويأتي تعثر المفاوضات في ظل مواقف متباينة لترامب الذي يجمع بين التلويح بالتصعيد والتأكيد المتكرر على قرب التوصل إلى اتفاق، بينما تقول طهران إن الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها، ما يعمق الخلاف ويحول دون إحراز تقدم لإنهاء الحرب.
1: نددت أكثر من 30 دولة بينها فرنسا وبريطانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك نددت بمواصلة السلطات الإيرانية لما وصفها البيان بعمليات إعدام المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر. من مونتكارلو الدولية تواصلون على الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا، إنها الآن السادسة والدقيقة الثامنة بتوقيت باريس والسابعة والدقيقة الثامنة بتوقيت الخرطوم في السودان. الخرطوم التي كانت في الساعات القليلة الماضية مسرحا ومعها مدن سودانية أخرى لهجمات منسقة بطائرات مسيرة شنتها قوات الدعم السريع في هجوم هو الأكبر من نوعه منذ أشهر، وقد أدى ذلك لاحقا إلى تصعيد ميداني بين الجيش وقوات الدعم السريع. إسلام عبد الرحمن من العاصمة السودانية.
4: شهد السودان تصعيدا ميدانيا كبيرا بعدما شنت قوات الدعم السريع هجمات منسقة بالطائرات المسيرة استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن الأبيض وعطبرة والدامر شمالي البلاد، وجاء الهجوم بعد أشهر من الهدوء النسبي في العاصمة الخرطوم. وأفاد شهود عيان بسماع أصوات عدة انفجارات في الخرطوم بالإضافة لسقوط إحدى المسيرات في مسجد شمالي العاصمة. وفي الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربية البلاد أفادت مصادر عسكرية بأن عدة مسيرات انتحارية هاجمت المدينة، وقد أسفر عن الهجوم مقتل شخصين مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة. وفي عطبرة كبرى مدن ولاية نهر النيل شمالي البلاد حلقت عدة مسيرات تصدت لها المضادات الأرضية دون تحقيق أي خسائر تذكر. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
1: يأتي ذلك في وقت تحذر فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تفاقم أوضاع الأطفال في هذا البلد أي السودان، مشيرة إلى مواجهتهم لخطر الجوع والأوبئة والحرمان من التعليم. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها ستتوقف عن نشر أرقام مفصلة حول الضربات الصاروخية الباليستية الروسية فيما تواجه صعوبات في اعتراض الهجمات الجوية المتزايدة. تسعى بريطانيا لإعادة فتح قنوات التواصل مع موسكو وسط مخاوف من سوء تقدير عسكري، فيما تلقي روسيا مسؤولية المبادرة على لندن في ظل استمرار الخلاف حول أوكرانيا. هدى الحسيني من العاصمة البريطانية.
5: تسعى بريطانيا إلى إعادة فتح قناة اتصال عسكرية مباشرة مع روسيا بعد انقطاع شبه كامل منذ اندلاع حرب أوكرانيا عام 2022 في محاولة لتفادي سوء التقدير أو تحول حادث عسكري عارض إلى مواجهة أوسع، لكن السفارة الروسية في لندن ردت بأن على بريطانيا أن تتخذ الخطوة الأولى إذا كانت تريد استئناف الاتصال بين البلدين. موسكو تنطلق من أن لندن هي التي خفضت قنوات التواصل وفرضت العقوبات وطردت دبلوماسيين واتخذت موقفا متشددا ضد روسيا، ولذلك تريد أن تأتي المبادرة رسميا من الجانب البريطاني ربما عبر اتصال بين وزارتي الدفاع أو إعادة فتح خط عسكري مباشر أو عقد لقاء بين مسؤولين كبار. حتى الآن لا تقول روسيا أن على بريطانيا وقف دعم أوكرانيا قبل استئناف هذه الاتصالات، فالمطروح هو فتح قناة قوات عسكرية محدودة هدفها منع الحوادث وسوء الحسابات وليس تقطيع العلاقات. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: اختتمت الحكومة المؤقتة في فنزويلا وممثلون للمعارضة جولة أولى من المحادثات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بعد 7 أشهر من إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو. وأفاد بيان مشترك صادر عن الجانبين بأن الحكومة والمعارضة اتفقتا على مسألتين عقب مناقشات استمرت أياما، هما إصلاح القضاء والسعي للحصول على الأموال المجمدة للمساعدة في جهود التعافي من تبعات الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد. صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت تكساس بأن كولومبيا وافقت على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع واشنطن تستهدف عصابات المخدرات في خطوة توسع نطاق حملة واشنطن ضد المهربين في أمريكا اللاتينية. بلغت عمليات البحث عن ناجين في كولومبيا مرحلة حرجة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد يوم الاثنين الماضي وخلف أكثر من 260 قتيلا ومئات المفقودين. هذا وضرب زلزال بقوة 5.5 درجات سلفادور وهندوراس ونيكاراغوا مساء أمس دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار. موجة الحر تضرب فرنسا من جديد مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى حوالي 40 درجة مئوية في عدد من المناطق، فيما تم وضع 80 إقليما في حالة تأهب برتقالي اليوم الخميس لمواجهة موجة الحر هذه. غيافرام.
6: تواجه فرنسا موجة حر جديدة من المتوقع أن تطال جزءا كبيرا من البلاد مع وضع 80 مقاطعة في حالة إنذار برتقالي الخميس، وتتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في بعض المناطق، ما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للسكان ويدفع بعضهم إلى تجنب فتح نوافذ منازلهم. وفي ظل هذه الظروف تدعو السلطات إلى توخي الحذر وشرب المياه بانتظام والبقاء في أماكن باردة والاهتمام بشكل خاص بالأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الحر، ولا سيما كبار السن والحوامل والأطفال. وتثير موجات الحر المتكررة أيضا مخاوف بيئية متزايدة في ظل تراجع الموارد المائية، وقد شملت القيود المفروضة على استخدام المياه مناطق يعيش فيها أكثر من 60 مليون شخص في فرنسا.
1: شهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية أمس لا سيما مناطق واسعة من أوروبا كسوفا كليا نادرا للشمس حجبها وأغرق أجزاء من إسبانيا في ظلام مؤقت خلال النهار. امتد مسار الكسوف من القطب الشمالي الروسي مرورا بغرينلاند وإسلندا وصولا إلى إسبانيا قبل أن ينتهي قرب البحر المتوسط. النشرة انتهت وكان فيها. مصدر إيراني رفيع المستوى يؤكد استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن آلية تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، وترامب يشدد على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز. قوات الدعم السريع السودانية تشن هجمات بمسيرات على الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد يسيطر عليها الجيش. عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية وسط محاصرة مستوطنين لمنازل فلسطينيين، وأردوغان يتهم إسرائيل بالسعي إلى إزالة فلسطين من الأجندة المشتركة للإنسانية. جدل سياسي وقانوني في لبنان بعد إقرار البرلمان لقانون العفو العام للمرة الأولى منذ 35 عاما.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. الطقس.
1: الطقس معك سليم، كيف هو الوضع في أوروبا؟ نبدأ بفرنسا مثلا.
8: نعم، هذا البداية من باريس كما أشرت. سيكون الطقس نهارا حارا وستصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية. بكييف الطقس سيكون صافيا طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 24 درجة مئوية. ببرلين الطقس سيكون أيضا صافيا ومعتدلا طوال اليوم، لكن درجة الحرارة ستشهد ارتفاعا طفيفا مقارنة بأمس ستصل إلى 29 درجة مئوية. بمدريد درجة الحرارة ستصل إلى 38 درجة مئوية. أما بالعاصمة البلجيكية بروكسل فالطقس سيكون حارا مع ارتفاع في درجات الحرارة، إذ ستصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية.
1: إلى فقرة خبر وتحليل اليوم مع عبد الوهاب بدرخان.
8: وسلط الضوء حول الاضطرابات الأمنية والنفطية والمالية بليبيا.
9: تمر ليبيا بمرحلة اضطراب أمني وسياسي على خلفية مسارين أممي وأمريكي مطروحين على سلطتي طرابلس وبنغازي لمعالجة أزمتها، فيما تتحرك قوى إقليمية وأوروبية للحفاظ على مصالحها في ترتيبات المرحلة المقبلة. ولم تكن اشتباكات الأيام الأخيرة بين ميليشيات محلية في منطقة الزاوية وصرمان في أقصى الغرب الليبي لتعني تغييرا في طبيعة السلطة القائمة، إلا أن استهداف المجمع النفطي ومحطة تحويل الكهرباء في الزاوية بطائرات مسيرة وإحداث حرائق لتعطيلهما أثار اهتمام مختلف القوى في الداخل والخارج. وبالتزامن جرى اغتيال فوزي المنصوري مدير الاستخبارات العسكرية والرجل الأساسي في قوات خليفة حفتر، التي اعتبرت اغتياله عملا إرهابيا علما بأنها بنت سيطرتها في بنغازي على نجاحها في ضرب المجموعات المتشددة في مناطق شرقي ليبيا. وفي الوقت نفسه طلب محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى إعفاءه من منصبه، ولم يعلن عن أسباب رغبته في الاستقالة، لكن مصادر عدة ربطتها باستمرار الخلافات بين شطري البلاد حول الإنفاق العام الموحد. ويبدو أن برلماني الشطرين تفاهما على ضرورة بقائه في منصبه لصعوبة استبداله في المرحلة الراهنة. ورغم أن مصادر ليبية عدة لا ترى رابطا مباشرا بين هذه التطورات في المؤسسات النقدية والأمنية والنفطية، إلا أنها تقر بوجود تغيير في طبيعة توظيف أدوات الضغط بين القوى السياسية، خصوصا في غرب ليبيا، حيث لا تملك حكومة عبد الحميد الدبيبة نفوذا حقيقيا على الميليشيات، رغم أنها تمولها وتتغاضى عن أنشطتها في كل أنواع التهريب والاتجار بالهجرة غير الشرعية. في غضون ذلك وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أول من أمس إلى طرابلس لتقويم الوضع الأمني وما إذا كان يستوجب تدخلا تركيا كما في العام 2019، لكنه زار بنغازي أيضا، إذ باتت لأنقرة قنوات مفتوحة مع شرق ليبيا وغربها. وسيكمل جولته في القاهرة لمراجعة التنسيق بين البلدين حول الملف الليبي وغيره. فمصر وتركيا مهتمتان بالمساعي الأمريكية لتوحيد الحكومة وجميع المؤسسات في ليبيا، بعدما أصبحت الانقسامات تشكل عبئا وخطرا أمنيين على السلطة القائمة سواء في غرب ليبيا أو في شرقها.
8: قراءة في الصحف والمواقع العربية
10: نوتة
8: أمل
10: نوتة عربية.
1: تبدأنا أمل من مقال في صحيفة القدس العربية، كاتبه تساءل أي دولة يريدها اللبنانيون.
10: نعم آدم، أشار الكاتب إلى أن لبنان يخوض مفاوضات شائكة تحت النار مع إسرائيل، كما أنه يشهد صراعا داخليا على السلاح والسيادة في ظل جبهات إقليمية مفتوحة ضمن معادلات رسم توازن قوى إقليمية على وقع المواجهة الأمريكية الإيرانية، وهو ما يجعل توقيت التشريع المتعلق بإقرار البرلمان قانونا مثيرا للعفو العام، وذلك بعد يوم واحد من إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون جديد للإعلام من صلب هذه القضايا السياسية الكبرى بالضرورة. حسب الكاتب يمكن تلخيص الاختبار الحقيقي الذي يأتي بعد التشريع، يقول كاتب المقال، بسؤال إمكانية توظيف التسوية القانونية في دينامية إعادة بناء سلطة الدولة، أم تكون عفوا عن أثام وخطايا الماضي فيما تستمر موازين القوى القديمة بصناعة المستقبل.
1: إلى صحيفة الآن إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية ومقال تحت عنوان إسرائيل بين حسابات الحرب والانتخابات.
10: يتحدث كاتب المقال عن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في ظل استمرار الحرب وتعدد الجبهات، مؤكدا أن أهميتها لا تقتصر على بقاء بنيامين نتنياهو أو رحيله، بل على السياسة التي ستتبعها الحكومة القادمة تجاه الحرب وإيران وغزة والعلاقة مع الولايات المتحدة، موضحا أن أبرز القضايا التي ستؤثر في الناخب الإسرائيلي هي إدارة الحرب وإخفاقات 7 أكتوبر، إضافة إلى مستقبل غزة وتجنيد العسكري وإعفاء الحريديم، كذلك غلاء المعيشة والانقسام الداخلي، كما أن التحدي

0: ويرى أن هذه الحرب تكاد تدخل في أو تكاد أن تدخل في مصطلح الحرب المنسية أو الحرب المفتوحة، وهي نتيجة حتمية للصراع العسكري والجيوسياسي. ويخطئ من يظن، يقول الكاتب، أن التأثيرات السلبية تقع على عاتق روسيا واقتصادها أو آلاتها الحربية، فالاستنزاف الحاد للموارد البشرية والمادية والاقتصادية لا يقف عند حدود روسيا وأوكرانيا فقط، بل يمتد إلى كل الدول والأطراف الخارجية المتورطة والمشاركة والداعمة. يخلص الكاتب إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية التي تحولت من عملية عسكرية خاصة إلى حرب مفتوحة من دون سقف زمني واضح أو وضع ميداني حاسم، تهدد بتجاوز نطاق الجغرافي للمواجهات، وتتمدد الرقعة لتشمل مناطق جديدة ولتستدرج وتستقطب أطرافا خارج خطوط المواجهات المباشرة.
1: ترين هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في صحيفة العرب كاتبه يتساءل: أوروبا أمام اختبار الهجرة الأكبر، فهل ينهار التوافق الأوروبي عند الحدود؟
0: أزمة سبتة، يقول الكاتب، تكشف هشاشة السياسة الأوروبية الجديدة وتعيد ملف الحدود والهجرة إلى قلب الصراع السياسي والاختيار. لم يعد بين استقبال المهاجرين أو منعهم، وإنما بين نموذج أوروبي قادر على إدارة الحدود بصورة مشتركة ونموذج تعود فيه كل دولة إلى حماية حدودها بنفسها كلما اندلعت أزمة. أشار الكاتب إلى أن أزمة سبتة تكشف مرة أخرى أن أوروبا لا تستطيع إدارة ملف الهجرة من داخل حدودها فقط، فالمغرب يمثل إحدى أهم دول العبور نحو إسبانيا، وهذا يمنح الرباط ورقة استراتيجية مهمة في علاقتها مع أوروبا، ومن هنا تتحول الهجرة إلى جزء من علاقة أوسع بين أوروبا وجنوب المتوسط، تشمل الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتعاون السياسي.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها أمل بيروك.
2: ومن الصحف العربية يا آدم إلى روبورتاج، وروبورتاج اليوم أعدته لنا مراسلتنا من موريتانيا حياة السيد.
1: حياة في روبورتاج اليوم تسلط الضوء على ظاهرة ختان الإناث في هذا البلد التي تجد نفسها بين العادات والمشاكل الصحية للفتيات.
3: تبقى بعض العادات حاضرة في حياة المجتمعات رغم ما يرافقها من نقاشات وتحذيرات. في موريتانيا ما يزال ختان البنات أو ما يعرف بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يمثل إحدى القضايا الصحية والاجتماعية والحقوقية الأكثر حساسية، ورغم الحملات المتواصلة التي تقودها السلطات العمومية إلى جانب شركاء دوليين ومنظمات المجتمع المدني، ما تزال هذه الممارسة موجودة في عدد من مناطق الوطن مدفوعة بعادات اجتماعية ومعتقدات متوارثة. وتشير بيانات حديثة إلى أن نحو 64% من النساء بين 15 و 49 عاما تعرضن للختان، فيما تبلغ النسبة 45 بين الفتيات دون سن 15، مع تسجيل تراجع تدريجي مقارنة بالأجيال السابقة.
4: يعتبر ختان البنات من العادات والتقاليد القديمة في المجتمع الموريتاني، مع أنه شهد تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة إثر هبة توعوية شاركت فيها جميع أطياف المجتمع الموريتاني. ونذكر من أهم الأسباب الملحة للقيام بهذا التقليد أنه يعتبر طهارة للبنت، وكذلك يحيد من الرغبة الجنسية للمرأة، وبالتالي يساهم في الحفاظ على شرف العائلة والمجتمع. ولا ننسى أيضاً أن نذكر خطورة وقسوة تلك العملية على البنت.
3: ويؤكد الأطباء أن ختان البنات لا يحقق أي فائدة صحية، بل قد يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل النزيف والالتهاب والألام المزمنة، وذلك ما أكدته القابلة فاتو مبيريك.
5: دين عنها إلى هذه الإزالة كاملة خطيرة، وأنها عندها أضرار صحية عظيمة، من أعظم أضرارها الصحية قال له النزيف اللي أي تيشيرت صغيرة قبط مقطع من عضو حساس، البذر عضو حساس، أكيد تتعرض للنزيف وشاهدت حالات من النزيف سببها وكانت قاتلة.
3: في المقابل تتواصل الجهود

0: التوعوية من خلال حملات ميدانية وإعلانات جماعية للتخلي عن هذه الممارسة بمشاركة علماء دين وقادة مجتمع وفاعلين محليين بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة والتأكيد على أن حماية الطفلة وصحتها وكرامتها مسؤولية جماعية.
1: فيه بعض الجهات وبعض المجتمعات تخلص منها بشكل نهائي، وفيه بعضهم مازال حتى الآن يعدل.
2: نوتة أريبيا
1: رغم أن فم ياسر من القوانين الدولية اللي تم سنهم في المسألة، وفم ياسر من البرامج اللي تم توشيهها في هاي القضية والتحسيس، وياسر من القضايا اللي هي اعتبرت وصنفت على أنها مسألة عنف ضد المرأة.
0: وبين واقع ما تزال تفرضه بعض العادات وتحذيرات طبية وحقوقية متزايدة، يبقى الرهان في موريتانيا هو تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع الأسر على التخلي عن هذه الممارسة، بما يضمن مستقبلا أكثر أمانا للفتيات ويصون حقهن في النمو بصحة وكرامة. حياة السيد نواكشوط، إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. شنت قوات الدعم السريع في السودان هجمات واسعة بطائرات مسيرة استهدفت الخرطوم ومدنا خاضعة لسيطرة الجيش في أكبر هجوم منسق منذ أشهر، واستهدفت الضربات الخرطوم وبحري وأم درمان إضافة إلى مدينة الأبيض وتنبول، فيما تصدت المضادات الجوية لعدد من المسيرات. وتأتي الهجمات في ظل حرب مستمرة منذ 3 سنوات أودت بحياة أكثر من 200,000 شخص وشردت أكثر من 12 مليونا. في الشأن الإيراني، شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار الذي تفرضه بلاده على الموانئ الإيرانية في الجدار بالجدار الفولاذي، معتبرا أن طهران عاجزة إزاء هذا الحصار. من جانبه قال مصدر إيراني إن المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة لم تحقق أي تقدم، ما يقلص فرص التوصل سريعا إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب. يزور اليوم وفد أمني عراقي رفيع المستوى السعودية للبحث في ضربات تقول المملكة إنها تعرضت لها وانطلقت من الأراضي العراقية، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي. إلى لبنان، حيث زار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس المنطقة الجنوبية، مؤكدا مرة جديدة عزمه على إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة. من جهته، ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات التدمير والتجريف الإسرائيلية في جنوب البلاد، معتبرا أنها انتهاك خطير للقانون الدولي، وذلك قبيل جولة مفاوضات جديدة بين الجانبين مطلع سبتمبر أيلول المقبل. ودائما في لبنان، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانونا يمنح عفوا عاما ويخفض بعض العقوبات بصورة استثنائية في تطور يتوقع أن يستفيد منه آلاف الموقوفين والمحكومين والمطلوبين، وسط نقاش سياسي وقانوني حاد رافق مسار إقراره. قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون أمس في غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع. من جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية صحفيا فلسطينيا في أحدث عملية احتجاز تستهدف الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز الشتاء وحماية المدنيين، وإلى 10% منها لاعتراض جميع الصواريخ البالستية الروسية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، اليوم نتوقف معك عند السوق السورية التي شهدت توسعا سريعا في حجم الواردات السلعية التركية مع انفتاح الاقتصاد وارتفاع احتياجات إعادة الإعمار، لكن هذا التدفق زياد يثير في المقابل تساؤلات حول قدرة الصناعة السورية على منافسة المنتجات المستوردة والحفاظ على قاعدتها الإنتاجية. ونحن نعلم أن الصناعة السورية خرجت ضعيفة من سنوات الحرب. ما هي أبرز الأرقام والبيانات المتعلقة بحجم التبادل التجاري التركي السوري؟
4: تحية طيبة للجميع. الأرقام تكشف عن وجود تباين كبير في حجم الميزان التجاري السوري التركي. خلال عام 2025 بلغت الصادرات التركية إلى سوريا نحو 3.5 مليار دولار، بزيادة تقارب 60%، بينما بلغت الصادرات السورية إلى تركيا 235 مليون دولار فقط بعد تراجعها بنحو 46%، وهذا يعني أن هناك فائضا تجاريا تركيا يقترب من 3.3 مليار دولار. حجم الحركة على الحدود تؤكد أن الأمر يتجاوز مجرد ارتفاع في قيمة البضائع والتجارة. خلال العام الماضي عبرت أكثر من 361 ألف شاحنة بين البلدين تحمل نحو 8 ملايين طن. خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، العدد وصل إلى 209 ألف شاحنة محملة بقرابة 5 ملايين طن. كما تشير بيانات جمعية المصدرين الأتراك إلى صادرات بقيمة 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة تقارب 26% على أساس سنوي، وارتفعت الكميات المصدرة بحدود 37% إلى 3.1 مليون طن. ومن أبرز السلع المصدرة منتجات المطاحن والحبوب والإسمنت والمعدات المرتبطة بالطاقة ومواد البناء.
1: وكيف زياد تؤثر الواردات التركية على الصناعة السورية المحلية؟
4: نعم، التأثير سيكون مزدوج. من جهة تؤدي الواردات التركية دورا مهما في سد فجوة كبيرة في السوق السورية، خصوصا في قطاع الغذاء ومواد البناء والمعدات والسلع الأساسية التي لا تستطيع الصناعة المحلية السورية توفيرها بالكميات المطلوبة في المرحلة الحالية، وهذا ما يجعلها عاملا مساعدا في تلبية الطلب وتسريع جانب مهم من عملية إعادة الإعمار. لكن المشكلة أن المنافسة ليست متكافئة، بعض المنتجات التركية تدخل السوق السورية بأسعار تقل بنحو 30-40% عن نظيراتها السورية، مستفيدة من الإنتاج الكبير والبنية الصناعية المتطورة في تركيا وسلاسل التوريد الأكثر كفاءة، بينما تعمل المصانع السورية وسط ارتفاع تكاليف الكهرباء والطاقة وضعف التمويل وتضرر البنية التحتية ونقص رؤوس الأموال. لذلك الخطر لا يكمن في عملية الاستيراد بحد ذاتها، وإنما في أن يتحول هذا التوجه إلى اعتماد مستمر ومتزايد. إذا فقدت المصانع السورية حصتها في السوق السورية واضطرت إلى الإغلاق، فقد تنجح سوريا في إعادة بناء الأسواق والمباني، لكنها ستحقق إخفاقا واضحا في عملية تأهيل وبناء وتوسيع قاعدة الصناعية والإنتاجية. هذا يعني أن الواردات التركية مفيدة في الأجل القصير لسد النقص، لكنها قد تصبح مشكلة اقتصادية مزمنة في الأجل المتوسط والطويل إذا لم تترافق هذه المسألة مع سياسات حكومية تساعد الصناعة السورية على استعادة قدرتها التنافسية، خصوصا في قطاعات مثل الصناعات الغذائية والمنسوجات والأدوية والجلود وغيرها من الصناعات الضرورية.
1: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق معك سليم، وفيها سليم الصين تحكم قبضتها على سوق السيارات في أوروبا.
0: نعم آدم، حيث أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الشركات الصينية المصنعة لقطع غيار السيارات عززت سيطرتها على سلاسل توريد السيارات في أوروبا. ونقلت الصحيفة عن مجموعة روديوم للاستشارات والدراسات الاقتصادية ومقرها لندن أن الصين ضخت استثمارات في أكثر من 130 شركة أوروبية لتصنيع قطع غيار السيارات، وتركزت هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في مراكز إنتاج مهمة مثل ألمانيا وفرنسا، وتمكنت شركات السيارات الصينية من تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات، خاصة في ظل ضعف الطلب المحلي، حيث بات التصدير أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة لهذه الشركات.
1: ارتفاع أسعار الغاز هنا في فرنسا ابتداء من الشهر المقبل.
0: يرتفع سعر المرجعي للغاز في فرنسا بنسبة 5.6% اعتبارا من الأول من سبتمبر، في زيادة ستطال نحو 6 ملايين أسرة وفق ما أعلنت لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية. وسيصل متوسط السعر المرجعي إلى 172 يورو شاملة الضرائب لكل ميجاوات في الساعة، مقارنة بمستوى في أغسطس، على أن تشمل الزيادة المشتركين بعقود مرتبطة بسعر المرجعي والذين يمثلون نحو 60% من المشتركين المنزليين بالغاز.
1: لن إلى الأخبار الرياضية، النشرة اليوم مع صدام صديق.
0: نعم، والحديث كان عن تتويج باريس سان جيرمان بلقب السوبر الأوروبي وغيرها من الأخبار الرياضية الأخرى. صدام صديق، صباح الخير.
5: صباح الخير. توج باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا باللقب الثاني على التوالي في السوبر الأوروبية بعد الفوز بالأمس على السوفيلا الإنجليزي حامل لقب اليوروبا ليج بهدفين مقابل هدف في لقاء سالزبورغ النمساوية. سجل فريق العاصمة الفرنسي عن طريق المتألق الجورجي كفارتسخيليا في الدقيقة 20 قبل أن يعادل الفريق الإنجليزي عن طريق الشاب إبراهيم مادجو في مباراة الأساسية الأولى والرسمية. صاحب 17 سنة سجل الفريق في الدقيقة 45 فيما جاء ديزير دوي بهدف البي اس جي الثاني في الدقيقة 61 من عمل فردي في العمق خلف دفاعات الفيلا بعد تمريرة أكثر من رائعة من البديل عثمان ديمبلي. هدف تم احتسابه بعد العودة للفار بسبب الشك في حالة تسلل. محاولات للفيلا مع عدة خيارات بديلة بدخول المخضرم تام إبراهام وروز باركلي مع خطر من مقابل بي اس جي في الانتقالات. وينتهي اللقاء على فوز نادي العاصمة الفرنسية باللقب الثالث عشر للإسباني لويس إنريكي مدرب بي اس جي في 3 سنوات مع نادي الفرنسي قادوا فيها إلى اللقب التاريخي الأول في دور الأبطال قبل تكرار الإنجاز في الموسم الماضي. باريس سان جيرمان يترقب من جهة أخرى قرعة دور الأبطال في 27 من الشهر ويفتتح مبارياته في الموسم المحلي في 23 من الشهر على أرضه في مواجهة رين. قبل ذلك يلتقي في 16 من الشهر بيلانس في لقاء كأس الأبطال في تحية الموسم المحلي. في الإطار الإعدادي للأندية الأوروبية الموسم الجديد أنهى أرسنال بطل إنجلترا فترة الإعداد بآخر مبارياته على أرضه أمام كومو الإيطالي الذي يدربه نجم أرسنال الأسبق الإسباني سيسك فابريغاس. لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع مشاركة في الشوط الثاني الوافد الجديد إلى صفوف المدفعجية البرازيلي برونو غيمارايش المنتقل من نيوكاسل بصفقة وصلت إلى 75 مليون جنيه استرليني وفق للتقارير. عودة أبطال العالم بقيادة ميكيل ميريني والحارس ديفيد ريا الذي شارك بديلا فيما غاب زوبيميندي رفقة ساكا وديكلان رايس. أرسنال يفتتح موسمه المحلي بمواجهة الدرع الخيرية أو مانشستر سيتي الأحد المقبل فيما يلتقي على أرضه في 21 من الشهر بكوفنتري سيتي في تحية الموسم الجديد للبريمير ليج. في الإطار الودي أيضا تعادل بهدف لكل بين فريق مانشستر يونايتد وليدز يونايتد فيما انتصر من جهة ريال مدريد الإسبانية على لا كورونيا بهدف للمغربي إبراهيم دياز. ريال ينزل ضيفا على إسبانيول في 22 من الشهر في أولى مبارياته في الموسم الجديد في الليغا. دوليا على الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مدربا للمنتخب الأول خلفا لرونالد كومان الذي استقال من منصبه بعد كأس العالم 2026 ووقع صاحب 46 سنة عقدا حتى 2030. وكان تشافي قد درب برشلونة وقاده إلى لقب الدوري في العام 2023 ولم يتولى أي منصب منذ إقالته من نادي كاتالوني في 2024. وأكد تشافي على أنه ابن الكرة الهولندية بعد تخرجه من أكاديمية برشلونة وتأثره شديد بيوان كرويف والتدريب تحت قيادة فرانك رايكارد ولويس فان خال. وتنتظر تشافي أولى المهام في كأس أوروبا 2028. في كرة السلة الأمريكية أشارت تقارير إلى أن لوس أنجلوس ليكرز أحد أنجح فرق رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة سيباع ب 12 مليار ونصف دولار أمريكي.
2: نوتة عربية.
5: الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني والمستثمر جوشوا كوشنر الذي استطاع اسمه في الفترة الماضية ارتباطه بمشروع فيفا فورورد انتربرايز كأحد الأسماء المستثمرة المحتملة. وكان مالك ليكرز الحالي الملياردير مارك وولتر قد قام بشراء حصة أغلبية في الفريق قبل أقل من عام في صفقة بلغت 10 مليارات دولار. وفاز ليكرز ب17 لقبا في الدوري وهو ثاني أكثر الأندية تتويجا بعد بوستون سولتكس ب18 لقبا. نجم ليكرز لوكا دونتيتش أكد على استعداده للقاء والعمل مع الملاك الجدد من أجل تحقيق الألقاب فيما حي الصفقة. نجم الفريق التاريخي ماجيك جونسون الذي وصف المستثمرين الجديدين بأن لهم القدرة على إعادة الفريق لمنصات التتويج. وكان آخر لقب جاء تحت قيادة الملك ليبرون جيمز في العام 2020. جيمز الذي غادر الفريق وانتقل إلى فيلادلفيا 76رز. بثلاثة أخبار رياضية للقاء
3: الآن غدا. نتوقف في برنامج الآن غدا لنقاش أبرز المواضيع التي شغلت الرأي العام في البلدان العربية خلال الأسبوع. الآن غدا غداً مع طارق حمدان الخميس في 13 من أغسطس 11 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك ورقم الواتساب 00337-463-44-98-55.
6: مونتي كارلو الدولية،
3: إرفي مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
6: إليك.

0: 6:45 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
1: عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية وسط محاصرة مستوطنين منازل فلسطينيين، وأردوغان يتهم إسرائيل بالسعي إلى إزالة فلسطين من الأجندة المشتركة للإنسانية كما قال. مصدر إيراني رفيع المستوى يؤكد استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن آلية تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، وترامب يواصل التشديد على أن واشنطن أو بلاده تسيطر على مضيق هرمز. قوات الدعم السريع في السودان تشن هجمات بمسيرات على العاصمة الخرطوم ومناطق سودانية أخرى يسيطر عليها الجيش. جدل سياسي وقانوني في لبنان بعد إقرار البرلمان لقانون العفو العام للمرة الأولى منذ 35 عاما. إلى المدونة الآن، ومدونة اليوم هي جمانة حداد.
2: راح لكتير وبقي القليل، جملة لطالما رددتها والدتي على مسامعي ولا تزال ترددها في ظروف شتى. كانت تقولها حين تعصف بي مرحلة صعبة كأنها تمد لي جسراً فوق هاوية، وتقولها عندما يطول مرض أو يشتد وجع لتعزيني ولتقنعني بأن الجزء الأصعب صار خلفي وبأن ما تبقى لن يكون إلا آخر المنحدر. لكنها ما فتئت ترددها أولاً وخصوصاً وقبل كل شيء وبعد كل شيء كلما دار الحديث على لبنان. راح لكتير وبقي القليل، أي أن العاصفة مهما اشتدت علينا لابد أن تتعب، وأن الحياة مهما قست لا تستطيع إلا أن تلين، وأن الأسوأ بحكم المنطق لابد أن يكون قد مضى على هذه البلاد. كبرت وأنا أريد أن أصدقها، لكني اليوم أجد نفسي أسألها حتى لو لم أبح بالسؤال: أي كثير هو ذاك الذي مر يا أمي، وأي قليل بقي؟ لماذا يبدو لنا كل صباح أن ما ينتظرنا أثقل وأصعب مما مضى؟ لماذا صار الأمس بكل مآسيه يبدو أقل فداحة من الغد الذي يطل علينا؟ كأننا نعيش في بلد لا يكتفي بأن يضيف جرحا إلى جرح، بل يبتكر كل مرة طريقة جديدة للألم. في لبنان لم تعد الكوارث استثناء، بل صارت الإيقاع اليومي للحياة. حرب تلد حربا، ومصيبة تجر خلفها مصيبة، وخيبة تلد أخرى أكبر منها. حتى الذاكرة لم تعد قادرة على ترتيب المآسي بحسب أحجامها. هل كانت الحرب الأهلية أفدح أم الانهيار المالي؟ أم تفجير المرفأ؟ أم النزوح؟ أم الحروب المتلاحقة؟ أم ذلك التآكل البطيء الذي يجعل الإنسان يستيقظ كل يوم ليكتشف أنه فقد شيئاً جديداً من روحه، من وطنه، من كرامته، ومن قدرته على الاحتمال؟ مع ذلك أرفض أن أتهم أمي بالسذاجة، هي تعرف لبنان أكثر مني. ربما هي لا تقصد أن الأسوأ قد انتهى فعلا، بل تحاول أن تمنعني من أن أمنحه انتصاره الكامل. لهذا قررت أن أترجم عبارتها من الآن فصاعدا بطريقة مختلفة، لا أن القليل هو ما بقي من الصعوبات، بل هو ما بقي لنا لنحميه، ما تبقى من قدرة على الدهشة، ومن كرامة، ومن حب، ومن ذاكرة، ومن رغبة في ألا يتحول الخراب إلى قدر. ذلك القليل هو ثروتنا الأخيرة، وإذا فرطنا به فلن يكون قد راح الكثير فقط، بل سيكون كل شيء قد راح. جمانة حداد.
3: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من ينضم إلينا في هذه الأثناء. أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات مونتي كارلو الدولية. وصلنا الآن إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
0: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، القمر نحن نعرف أن القمر البارحة كان في برج الأسد، هل ما زال في نفس البرج أم انتقل إلى برج العذراء، وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
4: نعم بالتأكيد، لا هو ما زال موجودا في برج الأسد بس مش على طول، لغاية الساعة 12:18 دقيقة ظهرا، بعد ذلك يترك الأسد وينتقل إلى برج العذراء. احنا بنعرف دائما انه خلو مصاري بيحصل لما القمر بينتقل من برج إلى برج آخر وما بيلاقي كوكب في السكة تبعته، يعني في طريقه حتى يشكل زاوية. فخلو المسار ابتدى من امبارح المساء ومستمر معانا لغاية الظهر الساعة 12:18 دقيقة، بمعنى آخر النص الأول من النهار لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما فيما يتعلق بالزوايا فعنا ثلاث زوايا. أول واحدة جاية الساعة 3:15 بعد الظهر، سيكستايل 60 درجة مع المريخ، هي تعطينا حافز لمكسب مالي وتساعدنا نحافظ على صحتنا. الزاوية الثانية جاية الساعة 6:30 بالمساء، عطارد وزهرة كمان بشكل زاوية سيكستايل، هاي ممتازة جدا بتعزز من المواهب الفنية والأدبية. آخر زاوية جاية متأخر الساعة 9:30 بالليلة، جاية تربيع بين القمر وأورانوس، بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه.
0: وكيف سيعود إذن علينا هذا اليوم وعلى كل برج؟ والبداية بأول برج وهو برج الحمل، هل ما زال لديه نفس الرغبة في التقرب من الأحباء والأقارب، وهل الأجواء الرومانسية دافئة مثل البارحة أستاذ إبراهيم؟
4: أصبت كبد الحقيقة تماما، فعلا أجواء رومانسية حلوة. صحيح في خلو مسار ما بننكرش، بس هذا ما بيغير من المشاعر، العاطفة عندهم قوية كتير، بس ينتبهوا لأنه هون في خلو مسار يجب أن لا يلتزموا لا قولا ولا فعلا تجاه أحبائهم خاصة أولادهم، يخلوا الأمور ماشية مثل ما هي. الحلو عند الحمل أنه عنده قدرة على إقناع أحبائه بوجه نظره. هلا هذا الكلام لغاية الظهر، من الظهر طالع الحمل بيبدأ العمل يتراكم قدامه تدريجيا، مطلوب منه طبعا انه من فترة لفترة ينتبه لأكله لراحته، لكن لحسن حظه الشمس الموجودة بالأسد هي اللي بتشحنه بالطاقة لإنجاز قسم كبير من العمل.
0: وماذا عن برج الثور؟
4: الثور بيكون مشغول في ساعات الصباح بأموره البيتية والعائلية والعقارية، نصيحة يخلي الأمور مثل ما هي، مع خلو المسار مش راح يطلع بإيده يعمل تغييرات يستفيد منها، وشراء وبيع عقار كمان ينساه. من الظهر طالع الثور بيدخل فترة نسبيا أفضل من الصبح تدفع فيه للتقرب من الأحباء، إذا كانت العلاقة ناجحة ما في مشكلة، ولكن الأجواء الرومانسية الحقيقة مش هالقد مشجع.
0: وما هي النصيحة الممكن يعني تقديمها إلى برج الجوزاء من الناحية المالية؟
4: الجوزاء بالنسبة له الحياة بتم قدامه فرص مالية من المريخ الموجود في البيت المال لغاية 27 من سبتمبر أيلول، بس المشكلة في المريخ بيجيب فلوس بسرعة وبيطيرها بسرعة، إذا نحاولوا ضبط الميزانية قدر المستطاع. لكن منلاحظ على الجوزاء اللي مشغلهم أكثر شيء لغاية الظهر الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات، إذا بيسوقوا بالسيارة بنفسهم جوا البلد يطلع وقبل بوقت ويركزوا أكثر على الشارع، أفكاره مقبولة عند الإخوة وعند الجيران. من الظهر الطالع الجوزاء مهتم أكثر بأموره البيتية والعائلية، هو اللي بيقدر بعد الظهر وفي المساء يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء أو إدخال تغييرات على المسكن.
0: وماذا يشغل بال برج السرطان اليوم؟
4: السرطان هو اللي مهتم بالناحية المالية، فبنقول له من جهة في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، بس من جهة تانية دير بالك ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، وممنوع كمان تقوم ولا بأي خطوة مالية، لا تعطي فلوس للآخرين بتروح وما بترجع. من الدور الطالع السرطان تكتر عنده الاتصالات والتنقلات والسفريات، لكن أغلبها لمسافات قصيرة، وبيكون التجار المحليون عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
0: نعم، برج الأسد.
4: الأسد مليان طاقة، مليان نشاط، لكن عنده خلو مصارم قيده، ممنوع يبادر بخطوة جديدة، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. في ساعات بعد الظهر والمساء في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي أو ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل.
0: نعم، وبرج العذراء.
4: العذراء تعبان من امبارح وكمان اليوم لغاية الظهر، فبنقول له ضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل، عمل ابتديت فيه من قبل وما كملته، ما تبادر بعمل جديد من الظهر، بنفض عنه غبار التعب وبيفتح صفحة جديدة، بيكون مليان طاقة وثقته بنفسه كبيرة وبالتالي شعبيته في تصاعد.
0: وهل برج الميزان ما زال نشط اجتماعيا؟
4: إذا كان بالنص الأول من النهار نعم نشط اجتماعيا، لكن مع الأسف إذا في صديق وعد ينفذ له مطلب مش راح يطلع في يده. وكمان شغلة ثانية عند الميزان، الظهر طالع لما الأمر بيجي على العذراء، الميزان بشعر بالتعب، عماله بينال منه تدريجيا، فبنقول له دير بالك على صحتك.
0: وعلى ماذا ينصب تركيز برج العقرب اليوم؟
4: العقرب منصب بأفكاره أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي، بنقول له إذا أنت موظف ما تتوجه للمسؤولين تطلب منهم أي مطلب، هذا في النص الأول من النهار، لأنك مش راح تطلع بنتيجة، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ينسى الموضوع، مش راح يطلع، مش راح يستفيد من هاي الخطوة. كمان الدور الطالع هناك بيختلف الوضع، العقرب بيكون نشط اجتماعيا، هو اللي ممكن يحقق أمنية بمساعدة الصديق، هذا في ساعات بعد الظهر والمساء، أو ممكن يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة.
0: برج القوس.
4: القوس نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، التجار يديروا بالهم في عمليات الاستيراد والتصدير. في ساعات بعد الظهر وفي المساء القوس بيركز أكثر على عمله ومركزه الاجتماعي في محاولة للدفع بمصالحه لقدام.
0: وهل من مكاسب نوتة مالية؟
5: نوتة عربية.
4: نعم، في مكسب مالي للجدي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم ممنوع يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال وما يقوموا ولا بأي خطوة مالية جديدة. في ساعات بعد الظهر والمساء الجدي بينشط في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
0: برج الدلو انصب تركيزه على الشراكة البارحة، ماذا عن اليوم؟
4: صحيح، الأجواء الرومانسية عنده دافية ممتازة جدا، بس في خلو مسار، مش لازم يلتزم تجاه شركائه وأحبائه كمان، لا قولا ولا فعلا، يخلي الأمور مثل ما هي. في ساعات بعد الظهر والمساء الدلو عنده فرصة للحصول على مكسب مالي، هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض.
0: تعب وأرق وعمل متراكم. حالة الحوت في البارحة، ماذا عن اليوم أستاذ إبراهيم؟
4: والله لسه تعبان، الحوت لسه كمان مضغوط، بس الفرق هون إنه اليوم بيقدرش يبادر بعمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. أفكاره مقبول الحوت عند الزملاء والزميلات اللي بيميلوا للتعاون معه. من الظهر طالع ضغط العمل خلص بينتهي، وبيكون تركيزه على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. صحيح أجواء رومانسية مش كتير دافية، ولكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، إنما مناسب للحوت في ساعات بعد الظهر والمساء توقيع عقد تجاري يدر الربح عليه.
0: أستاذ إبراهيم حزبون، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. آخر الركن في فقرتي الأبراج وهي ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
4: نعم، اخترت ممثل ومخرج أفلام أمريكي اسمه جون سلاتري.
0: أستاذ إبراهيم حزبون كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
4: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
0: شكرا، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: Monte Carlo Dualia.
1: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدها ويقدمها لكم الهادي ببطان يستهلها بالعناوين.
2: المستوطنون يواصلون حصار منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية رغم انتشار الجيش الإسرائيلي. لبنان يندد بعمليات تدمير ممنهج تنفذها إسرائيل جنوبا، وكادس يؤكد مجددا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة. لا تقدم في جهود إحياء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. لمساعدة بغداد في قصر السلاح ووفد الأمن العراقي.
3: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

0: بالنجم والغيمات حلو
1: بالنجم والغيمات حلو بالنجم والغيمات
0: بالهيجة نجد الجد بعيونه بيفدي الأرزاد نحنا شعب بعزم وجد

0: منهابس باع الليل ولا منخاف من الدنجور. حيول اللبناني خيل تهجم على الموت وبطغور،
1: تهجم على الموت وبطغور.
0: فرجينا أعدانا الويل قطعنا مواج السبع بحور، طلع معانا جمات سعيد.

0: اللبناني اخوان عاشوا عمرهم متفقين، ما بتفرق من اديان ولا اموال ولا قوانين،
1: لا اموال ولا قوانين ولا اموال ولا قوانين.
0: والموجودين بلبنان يشتاقوا للمغتربين، والمغتربين

0: حد سواطينا هي حد سواطينا هي حد سواطينا
1: هي حد سواطينا 24 hours a day 7 days a week Nota Arabia Listen to the latest and the best Arabic hits

0: برقص تانجو برقص مامبو
1: هي مامبو
0: برقص تانجو برقص مامبو
1: هي مامبو
2: يا نضال نضال
1: هي مامبو
2: صوت درازوستا
1: هي مامبو
2: ضروري دي ده
1: هي مامبو.

0: درويش عالبركي بيعيش محسوبك درويش عالبركي
1: نوتة
0: بيعيش
1: نوتة
0: عربي فرنجي تركي عجمي بيلبش طلطش يس بيلبش طلطش
2: نوتة نوتة عربية.

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانه.
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
3: كأنه بيعرفني وحس وقلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
4: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
5: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
6: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

بعدني بهوى عيونك بعدني، مهما الدهر عن حبك بعدني.

0: بالبنات لا حنيت ولا حبيت حكاية حبك راح بتصير متل حكاية بريق الزيت متل حكاية بريق الزيت
1: نوتة نوتة عربية

0: ليل
1: بنوت عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلا وعي بلا وعي مجنون من دوني
1: وهي
0: دابا سيال بروبلم سي فيني غادي نعيشو لافي الو الو لزامي
1: وكمان هي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

يا ورحتنا لعندكون يابا قبل العشاء بنطفي ولقيتكن نايمين وسراجكن مطفية. مديت ايدي على الحبك

اللي تضحك تضحك ما بريت عقود هالجبين استحليت عشفافك الضحكة

سقلة سقلة يوم بتصيروا للأقرب ونسقي من منعب.

الصبر والمر عني بقلبي ألف غصة والف عني. حبيبي عالصبر والمر عني بقلبي ألف غصة.

يدين الحل للفرقة ما هو دين ولا نص الشرع في أغلى الكتايات.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: يا أعند حلوي بالحي، أنا أعند منك بشوي. يا أعند حلوي بالحي، أنا أعند منك بشوي. قلت اللي جانن فيك، قلت شو بعمل فيك يا بدن، ما رح رضيك لو بتعبي السلي ماي. يا عند حلوي بالحي، أنا أعند منك بشوي. يا عند حلوي بالحي، أنا أعند منك بشوي. قلت اللي جانن فيك، قلت شو بعمل فيك يا بدن، ما رح رضيكي.

0: تربي طالع مي مسنود وفيه التشبال. الله يبارك بالرجال.
1: نوتة عربية، نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: انسانة وتعيد بلانة وما تعود تبين مش هين مش هين.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: شو بحبك، شو مغروم فيك، انت حبيبتي وبعشقك، واليوم صار الوقت انك تبقي معي وتكوني لإلي طول العمر.

قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟ شو الطريقة؟

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية، نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك نوتة عربية. نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر كندا.
1: نوتة عربية،
2: نوتة عربية،
3: نوتة عربية،
2: نوتة عربية جميلة.
3: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: الليل
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا
0: شو عملت الروزانة الله يجازيها. والبنت تقول لميها يما بدي 50 10 لحواش العين بعشرة

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هي
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهي
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: nota arabia.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الله يساعدني عليها سلاح دمعة عينيها، الله يساعدني عليها سلاح دمعة عينيها، مش ممكن اقدر ليها.

باله بعد الهجران وبي امي كيف حاله كيف الجيران دخلك جايين بباله بعد الهجران خبرني يا طيب.

الليلة رح نقطع سياج العزوبية، ايدك بايدي يا نور عيني، والليلة رح يسجل التاريخ انك روحي وساكنة فيه. كانت صغيري

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: حبة وحابب قديش بحس
0: بنوتة عربية. أغانينا هيك
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام.
0: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي.
0: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: clap to clap boom boom clap
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظره
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع
0: نوتا
2: نوتا عربية

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تتذكري آخر مشوار وآخر بوسبها كنهار.

صوت عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتا عربية،
1: نوتا عربية، مبروك الإذاعة باسكال صار.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تفكر.

الملايكة أخدوا قلبي. نفسي لو بيدي أقدم ألف إيد وإيدي ساعد، يا ما قالوا لي لا ألف لأ وألف واحد. هنزل على المدينة عارف أحرقي فيها الإجابة لكل حاجة كنت يوم عايز ألفيها. هصبر على المتاعب عارفة مهما بعد رجعك في يوم الأرض اللي اتولدت فيها. رجعك دي الأرض اللي

مهما العقل كان بيجري بالأفكار وبالكلام، لسه بالي بيطاردني بالصور والذكريات. مش عايز أزور قبوركم، نفسي أزور بيوتكم، عايز أشوفكم بشعر أبيض مش بابيض جوه تابوتكم. مش هتفرق كرموني أو اضغطوا المرة عني، بعمل ده عشانكم انتوا مش عشان حد يجاملني. سلام على كل روح فرقت حياتنا بمرض، في حزن جوه قلبي بس عمري ما قلبي اعترض. يا ناس ما تكسروش ظهري لو يوم انحنى، حتى لو حصل انا عندي ربي سندي. انا طول عمري فيا دافع، انا دافع عن طموحي، مش فارقه كتير معايا ولا معايا بس روحي. ما يهمنيش انا اي حد الا الغاليين عليا، كلمه منهم قادره تبني اللي هديته.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا

0: وبحكي
1: وكمان هيك
2: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
3: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

صوت عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: رح نغني أغنية جديدة بتقول ارجعي لي ارجعي لي. كلمات وألحان قد ما مبسوطين نحن، صرت أنا شاعر.

بتذكرك كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر بتذكرك.

كل ما شفت تنين بتذكرك، كل ما تقاتلوا الناس بتذكرك، كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر بتذكرك.

بتذكرك كل ما تقتلوا الناس بتذكرك كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر بتذكرك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

notaarabia.com تستحق السمع. نوتا أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد، عالتراك جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركه دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه من 200 في ميكس ببقى طيب وابقى نمس عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده اتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي

0: حلو الحركة.
1: نوتا أريبيا دوت كوم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: وكمان هيك
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك
2: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
2: دمي عبعدك نشف عم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: قلبك خلي يحملنا ونطير.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيف حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة عامر زين.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بف

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفيك.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا وكمان وكمان هيك
1: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
0: وهيك وكمان هيك
1: معجب يابو جمل يلعب لا تبعد عن تقرب
0: وكمان هيك
2: خليتني منمشي بخيالك عفر
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.